السنة والفضيلة والسرف والدرجة العليا الرفيع وبعد سواد من محمود الذي وعد